0: al'umma alkitabul littafi walau kuma bihi bayanan na sakanan yin hukunci da wannan littafi tsakanin mutane kama da hadil ummat kamar yadda yake ga wannan al'umma wakil alkitabaini minallahi biwasitin nubuwa dukkan littafan nan biyu qur'ani da taurat daga Allah suke kuma sun taho muna ta hanyar annabci wanda zakanahu min at-tayyibat munka azzarta bani isra'ila daga abubuwa masu dadi da abubuwa masu dadi bi an bayyana lakum al-halala liyakulu munka bayyana musu abin da halal don su ci wa bayyana lakum al-harama liyastanibu munka nuna musu kuma haram don su nisanci haram kamar yadda munka wa wannan al-umma wa faddalnahum al-alamin munka fifitar da bani isra'ila akan duniya bidzalika nizami saboda wannan tsari a shari'i na shari'a إذ لم يكن مثل ذلك النظام لأحد قبله من باب إلم والنصالي قوة قبان ينصر سبوة داك دشي أنك في تاسم ففاقوا غير أنصوك في هي وصنص به سبوة دشي هي وكتين انشك اللوكة ينصر كن دي هذا انشك اللوكة ينصر أشياء باند اللوكة المسلمين اللوكة المسلمين أنك ونصالي واند في ناسم أشياء كينا مسلمين سوى في سكينا كن غاني دوشي غبا
1: وآل وشهاء من قلب الله

0: فاليوم لا يؤخذون منها ولا هم يستعتبون.
1: تو ابن دي ساكي مكونا عذابا ومن بأنكم انتهتم آيات الله دمين كون لكيارين وبنجزي كشين القرآن يخذوا عبي هزجلي وقرركم ده حياة الدنيا العيوة تكسط دونية تلوديكو كونك كم بذات قاربا حتى قلتم لعباتا كونك سباب تاشين قياما ولا حساباب حسابي وصحال لكم ترك شريعة الله وابن يوانا يسوى قبمكو كوكم ابن بهم شريعة يسوى قليكو واتباع احوائكم لسان دوسير كون كيتين ابن كونك قداما. قال الله تعالى لبيان عاقبتكم وصبوا راك الله ياتي قدر يبين يبدا عاقب وكتكي اتي فاليوم لا يخرجون منها ولا تخرجون منها يوبا هدى قودا قوتا ولا هم يستعطي مبسوطان كما انا نيمن يرد الصبا واتو سنة تيوا ابالي مكوما دنيا مشانزا رايوام مبشري اسنا مكومو اتي ابا اكربا ba karban neman yardaku ai la yadu law minhum an yurdu rabbahum da sun kace za su tayi su yarda da ubangiji ba karban musubita ba wato da yin tuba wa ta'ati ko koyin ta'a da annahum la tanfa'uhum yawma idin domin ranan tuba ba ta amfani to summa hatama sura ko summa ta khatama ta'ala asura bi qawlihi

0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بركة عليكي.
0: بركة عليك، فتاة إن شاء الله فيها.
1: الحمد لله ما شاء الله.
0: طبعا ميكي تاري.
1: Yana tare da Nura mai tani wajen kasuwa, wani tudun wadar kanka ne yan kungiyar zamaniya kamar
0: ni. A ɗan yi nesa da akwakin rediyo. To, layin nan ya katse ma, da fatan za ka karatun taɓa mu sai a matsata akwatin rediyo.

0: الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دوا ميكي تاري to malama malamin irfan ke ma uwa gida ce wanda kika shigo kenan ashe duku na labe gaskiya ne ya ake ciki ya take ne ta wajen ki
1: wallahi alhamdulillah tashi ki
0: lafiya amin ya Allah to maman irfan ta gudu da fatan zaki kara tuntuban mu dan bada take gudunmuwar

0: الو، السلام عليكم.
1: امين. عليكم السلام. بكاري يا ماما، بكاري
0: بكاري رفعت عن شغل عيفيا.
1: الحمد لله.
0: To madam Babanu, yet again it out with you, Janka.
1: Hello, Munafitum,
0: so muna godiya babanni. Hello, assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka da yamma.
0: Barka dai, da fatan an shigo lafiya. To alhamdulillah, sai da Allah. Mana kina da Hadiza gida.
2: I'm going to go to the house.
0: Amin ya Allah.

0: ita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشى

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita a cikin 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
2: Rahama
3: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره